0: Салом, шунавандаҳои азизу гиромӣ. Дамидани боз як сабоҳи мунир муборак. Субҳи накадбори ватан бароятон сафобахшанда ва нишотангез бошад, дӯстони азиз. Инак ба хотири фароғату роҳати шумо дар субҳ ва бардошти ғизои маънавӣ, барномаи Насими субҳро аз радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. Бигзор ҳамеша худро саломату комёб эҳсос кунед. Шумо азизонро ба шунидани барномаи имрӯза даъват намуда, як таронаи марғубро тақдиматон медорем. Моро бишнавед.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا